0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa

عن يحمد الخصال السنية ابن هاشم واسمه ومر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعليا.

ابن قسي واسمه مجمع وسمي ذي القضي بقسي الاستقاسي في بلاد القطاع القصية.

وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا. وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندس.

ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المحشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوام

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه

لمن استرشده واستهدى. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه

من أسر الشهوات والأجواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مدلهمة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرا، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا، اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا، ولكل

اللهم آمن الروعات وأصلح الرعات والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب سيدنا

0: سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى فحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا وكاتبها وقاريها ومن أصاغ إليها سمعه وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقرات جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الفاتحة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم